انزل إلى الشجرة باحترام، انزل إلى الشجرة باحترام، انزل إلى الشجرة باحترام، انزل إلى الشجرة باحترام، انزل إلى الشجرة باحترام، انزل إلى الشجرة باحترام.

إله الأكوان، نتنزه عن شركاء سبحانك. أنت اللهم بيدك مقاليد الرفعة والوحدانية. أحد أحد سبحانك. أنت اللهم بسطت أراضين ورفعت سماوات فوق سماوات، يا من أنت الواحد، لم تتبدل بصمة وحدانيتك اللهم، فنظامك في خلقك واحد، ودلائل وحدانيتك اللهم شمول النسق على هدي واحد. فتباركت اللهم بيدك الملك،

تسأل فتجيب، يرجع كل الأمر إليك فتوفيه جميعا حقه، ولو أن الأمر لشركاء لاضطرب الأمر، فلا شركاء ائتلفوا إلا اختلفوا. سبحانك، لا يختلف على وحدانيتك اللهم سواك أحد. أنت وهبت له عينين فلم يبصر نورك، ووهبت له شفتين فلم يذكرك بتوحيد، ووهبت له عقلا لم يسعى إلى تمييز، وتعطفت عليه بهدي فسعى لا

0: أنت اللهم الواحد بالزاجرات ذكرا، أنت اللهم الواحد بالتاليات ذكرا، إنك أنت الواحد سبحانك. نسألك اللهم بوحدانية ذاتك وبما أقسمت على نفسك
1: بالوحدانية،
0: أخرج يا الله عبادك
1: من الشجرة باحترام
0: ومن الكرب إلى الفرج بإذنك، وحدهم للحق وأيدهم بالوحدانية، واحجب عنهم مطر السوء

0: filosófica, nossa fé.
1: Chega, Roberta. Enzo, bene, chega, Roberta. انظر إلى الشجرة باحترام. انظر إلى الشجرة باحترام. انظر إلى الشجرة باحترام. انظر إلى الشجرة باحترام. انظر إلى الشجرة باحترام. انظر إلى الشجرة باحترام.